في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخل الجنه دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والكمال والقواه والاكرام. اللهم لا مالي لما اتيت ولا مؤتي ولما منعت ولا راد لما فديت ولا ينفع ذا الجر منك الجر. اللهم ان على ذكرك وحسن العباده الي ربي. سبحان الله. سبحان الله بما في السماوات وما في الارض الحمد لله. الحمد لله بالعالمين على كل عالم وفي كل عالم.

كل شيء كبير ولا هنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمين أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمة وعزائم مغفرة وسلامة من كل اسم وإذن ومن كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

كل يسوع ذهننا كوالمك الخير وعند ملنا يا مولانا محمد الخير برحمتك يا ارحم الراحمين دعوا في ازوانك اللهم وتهيئتهم في سلام واخر دوان الحمد.